شوف لك اللي كنا متي سادي كنا متي تزوج صوب شوف لك سمو المود شمال ديال الكرة بانغولا شي ناس ميمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد

شوف لك اللي كاين ما تيدير ما تيسالي كاين ما تيدير الصوت شوف داك السيمون اللي مولد شي ما ديال الكرافون ولا شي ناس اللي مشيو للموريتانيا ويجي معاهم باش اللي كيزيد راه غادي يعطيو واحد

نشوف اللي تلمسات الصبح، نشوف داك السمو الجمال ديال الكرافان ولا شي ناس اللي يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين، راه غادي يعطيو واحد

ديال الكرهبه ونقولوا راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد